0: yourself.
1: Yes.
0: You are so lovely.
1: Yeah, I
0: just.
1: Yeah, I just. Mania.
0: What?
1: What?
0: What?
1: What?
0: What?
1: What?
0: What?
1: What?
0: What? What?
1: What? What? What?
0: Sister.
1: Super.
0: Sister.
1: Sister.
0: Sister.
1: Sister.
0: Sister.
1: Sister.
0: أربعة وتسعين
1: تسعة
0: ثمانية
1: تسعة وثمانين
0: ثلاثة
1: اثنين
0: ثلاثة وعشرين.